0: أنا دافيد ذا تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بام لوري تكشغ ليلة أفتلة.
0: أفل دافيد تكشيف ذا سنوبي والأخ ليبود.
1: الأخ ليبود؟
0: كان
1: هاني كفار مقيا. ماذا تقول سنوبي الأخ ليبود؟
2: ماذا تقول سنوبي الأخ ليبود؟
0: أنا ألاختي تمان خوف وبيتم براخلي.
2: لازم يفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام.
2: نرأي كليب عتصوف شليب ليه كيلف.

0: دروس حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت انت حلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان ترى انت برسوم شلخاء اهسيو طلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرة
2: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوزي انت سويسة انت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسين خايتا هنائي مع هذا حال بالزقود اتلقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلفل شم بصل وحياة عبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نحو تشاين كانيتي وطياش نياعي في الحجاج
0: حجاج
2: انا مكير وحياة عبوي حجاج حلفان وحياة عبوي اليوم يا مدين نعم مزرون شليل دي عسبيشتك
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بابايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول
0: يا
2: ولك فرش وتاكلوا شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو اوتسي لك هايت الشنايم احد خير احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح حياة ابوي يوم يوم يوم
0: اما المنشرة تيدي اسي وحلفونه بنا دبعة عصباني بش المنطة بتعصي
2: اني يعني لو عصباني
0: انت عصباني اخشاب اني رويش انت عصباني اما انتو في سكريزة
2: هو كريزة اما اني كريزة اني يعني كريزة
0: تدعلي خشين دين كريزة خاك دين كريزة توك
2: لا انت كمكين عند دين كريزة خاك ما هو كريزة امه وهي ابوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتون تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما جي علوت يلدى مفرحت يلدى رشعيت كمو عبياب مخو عيرت كمو اميها عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعسي لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما
0: شبر لما شلو رسولة تتلو هالفقه مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالفقه مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو إما سبيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما نصير تشمع مني كشو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع ومخرسين
2: ومكلين
0: ومكلين
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما بعيد ممينو
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان يا حلفان ما نجمع
3: ما عيني بيه
2: عيني سويسة
3: أهلا سويسة
0: زي منشور ورسالة دبرت خبيزة عينيان
2: يا حلفان أنا دبرت عن سويسة أنا عمرت له ما هي ما يلدان
3: بس هذي كفتسا كيتا
0: يوفر
2: إذا كيتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفر
3: بتجمور يوتر ما هي
2: يلده انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قالتك زين
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עץ. תראי חרפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כן נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, חלפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
4: לא, לא, לא.
3: איזה עז!
4: שהעז אוכל את האספסת.
3: איזה אספסת? איזה
2: אספסת? אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת?
2: אני אמרתי לו
4: כן,
2: שום דבר. תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.